نازل أفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

لقيت دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحمد حالي طلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت قنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليد

مصيري بس حاسة كتير طويلة كل خطوة كأني مدبقة الأرض بركي بركات نازل وروح يعني خلاص طيب الليلة تشجعت أصلت واصل لهون يعني.